0: Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabaye FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإلى النشور جبي أتين داوك بف مولون وباوبا يتي أتواجي لين باتي أتي لواك ولا تياليانا أدولون وباوهم أناني أكبر سنجوكا أتمي أتين أما دوك بف مولون وبا أوليلا يدي نيجيريا ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاوروا أم فالي أولون وبالو I'm Faurowa, I'm Fili Olon Oba Lalo, Ile Sewa, Adaba 88.9 FM, Olon Oba Majio, Tukalaile, Bioba Tuka, Berlatori GM, Tovikari Bugua, Osisebe, Olon Oba Madoro, and Kokawaru, Iluani Luondo State, Olon Oba Majio Daru, Chioba Daru, Olon Madoro, Chiwa Darumbe, Rule de Wan Nigerian, Olon Majio Daru, Ola La, Ila Aila Law, Muni Mojisa, Ilo, Roy, Olon Ya Robi. Dakun jen le ji to la robiolon. Dakun jen le ji to la robiolon.